منصبوبة ترقى ترفع الراية للدعاية بعد توصاية من التسلاية يلا شعارات وهدافات عالدايرة إعلام مسؤولية عن عملية ملوش خص فيها الجزيرة معك وضدك يا بتطويها يا بتطفيها هل الهدوء يسبق العاصفة أم يليها خيرين عن نفس الكبس حلوة هي خليها بينقص موقف للقرار بيجي بستوضح قبل الفرار تبدأ المظاهرة بروحه كاميرات الاستئجار قناص معين كلاشنكوف مسجن بس لما دخل الجيش ليش ولا خ

tatlı. Mustarı bin çubu da o baltaşı yeza da tatlı. Hey jeti doğruyi صوته صائلية هي جد الدورية سمو محسومة وحاجز بس بس هي هي هي جد الدورية صوته صائلية هي جد الدورية سمو محسومة وحاجز بس بس هي هي